أيضا منصب الرئيس سلك الدبلوماسية في دولة الكويت مع ولي عهد دولي كويت شيخ صباح خالد حمد مبارك صباح بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية. خلال الاجتماع نقل سفير تاجيكستان تحيات ورسالة رئيس جمهورية تاجيكستان فخامة السيد عمر الرحمن إلى أميره دولة الكويت وولي عهدها. وقد أعرب ولي عهد دولة الكويت عن امتنانه وتقديره لهذه الرسالة الودية، كما أعرب عن امتنانه وتمنياته الطيبة لقيادة وشعب تاجيكستان. ناقش طرفان واقع علاقات ودية وآفاق تعاون مثمرة بين تاجيكستان والكويت، وأعرب عن امتنانهما لتطوير علاقات بين البلدين في مجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، كما أشار إلى مساهمة الصندوق الكويتي لتنمية الاقتصادي العريق في تنفيذ مشاريع اجتماعي واقتصادية هامة في تاجيكستان، والخطوات الأخيرة المتخذة لتعزيز الصدور لتعزيز حضور الدبلوماسية للبلدين. ففي ختام الاجتماع أشاد ولي عهد دولة الكويت بجمهورية السيد زبيد الله زبيدزادة في تعزيز علاقات بين تاجيكستان والكويت، وبدوره بارز في سلك الدبلوماسية معربا عن امتنانه لجهود المثمرة. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

مستمعنا الأكرم من دوشنبي إذاعة وازي الطاجيك، لا نقل لكم شرحا بعنوان الشمس طاقة نظيفة لا تنضب. يعد تزويد السكان بالحرارة والكهرباء من أهم القضايا وأكثرها إلحاها في العصر الحديث، وقد ظل يجلب اهتمام العلماء والباحثين والخبراء طوال العقود القليلة الماضية. في الظروف الحالية وبسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، تركز أبحاث العلماء والمتخصصين بشكل أكبر على استخدام المصادر الطاقة المتجددة. تتمتع أراضي طاجكستان الواقعة في المنطقة المشمسة بفرصة واسعة لاستخدام طاقة الشمس. يصل ضوء الشمس السنوي في هذه المنطقة من 2100 إلى 3170 ساعة. بناء على مرسوم حكومة جمهورية طاجكستان المؤرخ 2 فبراير 2024 تحت رقم 41 بشأن نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان في عام 2023 والمهام للعام 2024، وزارة الطاقة تتولى الموارد المائية بالبلاد تنظيف المشروعات المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لاتخاذ الإجراءات العملية للوصول إلى حجم لا يقل عن 1000 ميغاوات من الطاقات الإنتاجية البديلة للطاقة الخضراء بالجمهورية بالحلول عام 2020 إلى 2026. في عام 2023 تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلووات بمنطقة مرغاب، ومشروع الطاقة الخاص بومير مرحلة الثالث بتكلفة إجمالية 124.4 مليون دولار أمريكي في الوقت نفسه من أجل تحقيق أحد المشروعات الرئيسية لقطاع الطاقة في استراتيجية التنمية الوطنية لطاجكستان للفترة حتى عام 2030. إنتاج الكهرباء من مصادر أخرى لبناء الطاقة الشمسية والطاقة الروحية، وستعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في هذه المجال. في 17 مارس 2023 بدأ العمل الحقيقي في إعداد دراسة الجدوى، وتواصل وزارة التعاون مع شركاء التنمية الآخرين بما في ذلك البنك الأوروبي لإنشاء وتعمير بقدرة 100 ميغاوات والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه المشاريع. وتاج الإشارة إلى أن طاجكستان تحتل المركز الأول بين الدول الرابطة الدول المستقلة من حيث إنتاج الكهرباء النظيفة، ولأن الموارد الرئيسية لكهرباء في جمهورية هو محطات الطاقة المائية، وعاما بعد عام يتم الاهتمام أكثر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي هذا الصدد تم اعتماد قانون جمهورية طاجكستان بشأن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك التوقيع على مرسوم رئيس جمهورية طاجكستان بشأن التدابير الإضافية لاستخدام الاقتصادي للطاقة. ومن أجل تنفيذ متطلبات هذا القانون والنظام، تم اعتماد برنامج التقييس في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة لأعوام 2010 إلى 2012، بالإضافة إلى ذلك على أساس المبادئ التوجيهية واللوائح والمعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان، تم إعداد 8 معايير خاصة في اتجاه الاستخدام الاقتصادي للطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ونذكر أنه في عام 2011 بمناسبة ذكرى 20 لاستقلال جمهورية طاجكستان، تم توفير 1825 لوحا شمسيا و6 مزارع رياح لأسر الفقيرة المشاركين في الحرب العالمية الثانية والمرافق الطيبية في المناطق النائية، على وجه الخصوص 100 إلى مقاطعات بلجوان، خوالين 100 ودي أغنوب في منطقة عيني، 85 مرغوب 700، روشان 400، إشكوشين 100. تم تقديم ما مجموع 400 لوح شمسي.
والآن وبالتعاون مع شركاء تنمية وعدد من المواطنين، يتزايد عدد ألواح الشمسية وسخانات المياه في المناطق الريفية في البلاد والتي يتم استخدامها بشكل فعال من قبل السكان. نذكركم أنه من أجل تطوير الاقتصاد الأخضر والتكييف مع تغيير المناخ والحد من الانبعاثات لغازات الدفائية واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة وجذب رأس المال والتكنولوجيات الموفرة للطاقة، بموجب مرسوم صادر عن حكومة جمهورية طاجكستان استراتيجية التنمية الاقتصادية الأخضر في جمهورية طاجكستان للأعوام 2023 إلى 2037. إن العمل في إطار هذه الاستراتيجية يتطور ويحقق نتائج جيدة، وعلى وجه الخصوص يجري حاليا تركيب محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاج أكثر من 5 كيلوات ساعة من الكهرباء يوميا في جميع التجاريات الحكومية الطاجكية. في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية تم الحصول على محطة طاقة هذه كجزء من التعاون بين جميع التجارات الحكومية الطاجكية وشركة المحيلة جيم. وبحسب خبراء الصناعة فإن شدة إشعاع الشمس تصل إلى 1000 واط لكل متر مكعب في معظم المناطق. هذا المؤشر أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية، ويسمح لنا بالحفاظ على المياه فوق 70 درجة لمدة 7 أشهر باستخدام سخان المياه الشمسية. حتى في ديسمبر من الممكن الحفاظ على درجة حرارة الماء 50 درجة. حتى في الأيام القصيرة والغائمة من الممكن الحفاظ على درجة حرارة المياه 30 درجة وتوفير 65% من الكهرباء. صرح علماء معهد الفيزياء والتكنولوجيا التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجكستان أنه إذا غطينا 0.1% من مساحة البلاد بالألواح الشمسية فيمكننا الحصول على 300 مليار كيلوات ساعة من الكهرباء سنويا، وهو ما يزيد 13 مرة عن احتياجات البلاد. ويساعد استخدام الطاقة الشمسية خاصة في الفصل الشتاء عندما تتجمد المياه الأنهار على التخلص من المشكلة. سيؤدي تركيب محطة توليد الطاقة وسخانات المياه بالطاقة الشمسية في المنازل الخاصة والشركات إلى توفير ميزانية الأسرة وسداد تكلفها خلال 3 إلى 4 سنوات. وفقا للخبراء فإن إمكانات طاقة الرياح في طاجكستان تصل إلى 25 إلى 150 مليار كيلوات سنويا، وفي مدن خوجان وروغون وغولستان ومقاطعة فيزوباد ومرغوب وخوالين وبلجوان وشمس الدين الشاهين وشهرستان من الفعال تركيب معدات توليد طاقة الرياح. كما تم بناء دفئات شمسية في الجزء الجنوبي من منطقة خلدون والتي توفر حصادا وفيرا بتكلفة المنخفضة. إن الاستخدام الحكيم لطاقة الشمس وهي مصدر لا يقدر بثمن الضوء والحرارة سيحقق نتائج جيدة، ولا ينبغي أن ننسى أن إمكانات طاجكستان في اتجاه إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة واسعة جدا، ولأن جمهوريتنا تقع في الحزام الشمس للعالم فإن مدة الأيام المشمسة تتراوح من 2000 إلى 3000 ساعة في السنة. وفقا لتقرير خبراء الصندوق العالمي للطبيعة بحلول عام 2050 سوف تتحول دول العالم بالكامل للطاقة المتجددة. وفي الوقت الحالي تحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى في العالم من حيث استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والألمانيا وتركيا وسويسرا وكندا
كندا وإسبانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تستخدم معدات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لتوليد الكهرباء وتسخين المياه وضخ المياه من الآبار. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة وادي الطريق استمعتم شرحا تحت عنوان الشمس طاقة نظيفة لا تنضب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواد الطاجيك، الآن أقدم لكم تفسيرا تحت عنوان عوامل التنمية السياحية في طاجكستان. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الملونة الفريدة والأماكن الجميلة في طاجكستان أساسا ثابتا لتطوير الصناعة السياحية، وتعتبر هذه الصناعة مصدرا موثوقا لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنظور فإن السياحة كوسيلة مثبتة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقطاع يخلق وظائف

إمام علي الرحمن احتفل عام 2018 عام التنمية للسياحة والحرف الشعبية، وأعلن عام 2019 إلى 2011 عام التنمية الريفية والسياحية والحرف الشعبية. قامت منظمة دولية بتقييم مبادرات حكومة جمهورية طاجكستان فيما يتعلق بإعلان عام 2018 عام السياحة وتطوير الحرف الشعبية، وعام 2019 إلى 2021 باعتبار سنوات التنمية الريفية والسياحية وحرف الشعبية، وتقديم فوائد لتطوير الصناعة كتدابير في الوقت المناسب وفقا للأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030. يعتبر التراث التاريخي والثقافي الغني لطاجكستان وطبيعتها الفريدة من نوعها مع البحيرات والحيوانات والنباتات النادرة وكذلك جبال العالية شرطا مهما لتطوير الصناعة السياحية وزيادة حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في زوع سياسة البناء لزعيم الأمة، تطور مجال السياحة بشكل مستمر، وحققت جمهورية طاجكستان إنجازات مهمة في هذا الاتجاه الاستراتيجي المهم، واكتسبت سمعة خاصة على الساحة الدولية. عضوية طاجكستان في منظمة السياحية العالمية، قبول عاصمة بلادنا مدينة دوشنبه في عضوية الاتحاد العالمي للمدن السياحية، إعلان مدينة دوشنبه عاصمة سياحية لدول التعاون الاقتصادي، تنظيم الفترة 2020 إلى 2021، إدراج الموقع التاريخي سرازن في قائمة يونسكو، الحديقة الوطنية والتراث الثقافي غير المادي، البيع بتجزئة، فن تطريز لجمهورية طاجكستان، عيد النوروز، أوشي بالاف، موسيقى شاش مقام. دليل على هذه الكلمات وقد أصبحت صورة السياحية لطاجكستان معروفة للعالم. من أجل إيجاد أسواق جديدة، يقوم ممثل قطاع السياحية بدولة في أكبر معارض السياحية والتجارية والحرفية في ألمانيا وبريطانيا العظمى وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية ومملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر واليونان وإسبانيا وبلجيا وتركيا والاتحاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان ودول أجنبية أخرى في تعزيز موارد البلاد والفرص السياحية لمحبي السفر في طاجكستان. بدعم من حكومة جمهورية طاجكستان، يتم بناء البنية التحتية السياحية الضرورية في المناطق، مما يوفر أساسا مناسبا لجذب المزيد من السياح وزيادة مستوى رفاهية في المنطقة الريفية وخلق فرص عمل جديدة وتنمية العامة المستدامة للسياحة في الدولة. مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا المجال الرئيسي في تنمية الاقتصاد الدولة والمجتمع، فقد تم إدراجه كأولوية في اتجاه تنمية في استراتيجية التنمية الوطنية للفترة حتى عام 2030. وتقوم هياكل وهيئات ذات الصلة بإصدار تعليمات ومهام محددة. أنشأت حكومة الدولة الكثير من الحوافز لضمان جاذبية الصناعية للمستثمرين المحليين والأجانب. في المرحلة الأولى أنشأت الأسس الاقتصادية والقانونية لتطوير المواقع السياحية وإنشاء البنية التحتية اللازمة. وفقا للوثائق المعتمدة، خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيل يتم إعفاء الشركات السياحية من ضريبة الأرباح واستيراد المعدات والآلات المواد البناء لبناء مرافق البنية التحتية السياحية.

السياحية من ضريبة قيمة المضافة والرسوم الجمركية، ومبلغ تم تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة لغرض السياحة 50%. يؤدي تقديم المزايا الضريبية والجمركية إلى زيادة دافعية رواد الأعمال، وعلى أساس هذه الفوائد فقد أكثر من 20 مشروعا للبنية التحتية السياحية في مجالات البناء، مجمعات السياحية والمتنزهات الثقافية والترفيهية ومسارات الدباغة والفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية الأخرى مستمرة بنجاح. من أجل زيادة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال الأجانب الذين يستثمرون أكثر من مليون دولار في اقتصاد طاجكستان، يتم إصدار تأشيرات متعددة لمدة 5 سنوات وتسهيل حركة المواطنية الأجانب من المواطن طاجكستان لمدة 3 سنوات. يتم إصدار تأشيرات متعددة. في إطار هذه الأحداث يتم ترويج للعلامات التجارية للسياحية في طاجكستان على نطاق واسع، وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية في اتجاه تكييف المنتجات السياحية في البلاد مع المعايير الدولية. في طاجكستان تعتبر مساهمة السلطات في ضمان سلامة السياح المحليين والأجانب كبيرة، كما أن ضمان سفر الأمن والاستجمام للسائحين يخضع دائما لاهتمام خاص. منذ عام 2018 تعمل إدارة الشرطة السياحية تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية طاجكستان. تم التعاون والتواصل المباشر بين هذه الدائرة وشركات السفر، مما يساهم بشكل واضح في تلبية طلبات السائحين. يعتبر اتخاذ التدابير لضمان سلامة السياح أحد أهداف استراتيجية التنمية السياحية في جمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030. تأسس معهد السياحية وريادة الأعمال والخدمات على أساس معهد ريادة الأعمال والخدمة من أجل خلق ظروف تعليمية حديثة لتدريب المتخصصين في مجال السياحة في جمهورية. يوجد حاليا 20 مؤسسة تعليمية في الجمهورية متخصصة في تدريب المتخصصين في مجال السياحة والخدمات. يضم سوق الخدمات السياحية حاليا أكثر من 200 شركة سياحية و188 فندقا و26 نزلا و45 منتجعا صحيا و8 مراكز علاجية وعيادات صحية و10 بيوت عطلات وبيت إقامة والتخييم و4 قواعد سياحية وترفيهية. في المجموع تعمل 289 منشأة سياحية في عملية تطوير السياحة المحلية والدولية في طاجكستان. تم تسجيل أكثر من 3000 معلم تاريخي وثقافي، ويجري التحقيق في العديد من الموارد البيئية لإدراجها في سير السياحة. كما أصبحت شائعة، فإن مركز الإدارية والسياسية وعواصم الدول لها دور حاسم وفعال في تنمية السياحية وتنميتها في طاجكستان. تعتبر مدينة دوشنبه من المدن السياحية في المنطقة للسياح الإقليميين والدوليين، وقد تمكنت من الحفاظ على كل معالمها التاريخية والثقافية القديمة على حافة التطور وتشييد المباني الحديثة. اجتذبت دوشنبه انتباه العديد من السياح بتاريخها وطبيعتها وثقافتها التراثية. جذب الاستثمارات الأجنبية في بناء فندق 5 نجوم ومنشآت طبية وحدائق ثقافية وترفيهية وتشييد مباني سكنية حديثة ومنشآت تجارية ومقاهي مزينة بزخارف وطنية وقصور جميلة مبنية بأساليب حديثة
ومكتبات ومتاحف تنفرد بها آسيا الوسطى، هي واحدة من المجالات ذات الأولوية لتطوير السياحة في مدينة دوشنبي. مدينة دوشنبي باعتبارها البوابة الرئيسية لاستقبال السائحين ومئات الآلاف من الزوار الأجانب، حولت مهمتها إلى مكان مريح وترفيهي للسياح المتجهين إلى بدخشان والمعالم الجميلة للمناطق الخطلان وزرفشان ورميد وورزوب، بالإضافة إلى فنادق الحديثة. تم إنشاء أكثر من 50 فندقا صغيرا مثل هومستي وغوست هاوس في المنطقة لتوسيع القاعدة المادية لإقامة السائحين الأجانب. تسمح الفنادق الصغيرة التي تم إنشاؤها على أساس مساكن المواطنين المحليين للسائحين الأجانب بالتعرف على ثقافة وعادات البلاد عن كثب. من أكثر المناطق السياحية إثارة لاهتمام في طاجكستان جزء الشمالي من منطقة الصغ التي تشتهر بالأنهار والبحيرات والجبال والمعالم السياحية الفريدة في العالم. يدعم تطور السياحة في المنطقة وجود الأمكان التاريخية مثل سارازن التي يزيد عمرها عن 5500 عام، وبانجاكنت القديمة مسقط رأس الأدب الكلاسيكي التاجيك الفارسي أبو عبد الله روداكي. تساعد جبال فانو أرشميدون وبحيرات وحفتكول وغيرها. من أجل تطوير السياحة الدولية في البلاد وفقا للهدف، استراتيجية تطوير السياحة في جمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030 يتم تنفيذ المعايير الدولية المقبولة في مجال السياحية والفرص ومزايا البلاد كعلامة تجارية سياحية للجمهورية، يتم الترويج لها على نطاق واسع. أصبحت طاجكستان دولة محبوبة وجذابة لعشاق السفر حول العالم. مع صورة بلد أمن وسلمي في فترة الاستقلال، حصلت على أفضل وأكبر فرص لتنمية السياحية في المنطقة، فهي تكتسب مكانة مرموقة. مستمعون الأكارم، من دوشنبي إذاعة آواز الطاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان عوامل التنمية السياحية في طاجكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك الآن نقدم لكم تفسيرا بعنوان بلجوان منطقة تاريخية في تاجيكستان. بلجوان هي منطقة تاريخية في تاجيكستان. تشهد مصادر تاريخية أن منطقة بلجوان مثل مدن والأحياء الأخرى في البلاد لها تاريخ طويل ومآلم فريدة، مما يساعد على جذب السياح المحليين والأجانب. منذ فترة طويلة صار مكانا لسكن البشر المنطقة الغنية بالآثار التاريخية والمناظر الطبيعية الجميلة والمياه النقية والباردة للأنهار والينابيع صافية وضوء الشمس والغابات من أشجار الفاكهة المختلفة على صفوح الجبال المحيب وغناء الطيور الجميلة. كما نعلم تم توجيه المزيد من مؤسسة والوحدة الوطني زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن لتنمية السياحة والحرف الشعبية في جمهورية تاجيكستان. وكما قال رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن في خطابه سنويا، تنمية السياحة والحرف الشعبية هي مجال مهم في اقتصاد تاجيكستان في قرن هذه العشرين. بدعم من حكومة جمهورية تاجيكستان تم إعلان منطقة بلجوان هي منطقة سياحية في جمهورية تاجيكستان. بغي تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه حكومة جمهورية تاجيكستان، تم اليوم اعتماد برنامج لتطوير السياحي بمنطقة بلجوان كمنطقة السياحة الدولية لعام 2016. قبل أكثر من 1000 عام كانت بلجوان جزءا من دولة السامانيين. في ستينيات من قرون 19 تم زوغه إلى إمارات البخارى وأصبح أحد ظهوره. تضم بلجوان أراضي دنغرة وتيمور مليك حاليا ومعظم مناطق واسعة وخوالين في منطقة خطلان، بالإضافة إلى سري خسار. وكان هناك حوالي 20,000 مزرعة يبلغ عدد سكانها 60,000، تعمل بشكل رئيسي في إنتاج الزراعية. كان مركز بلجوان قرية بلجوان، حيث عمل في أيام السبت والأربعاء سوق كبيرة، حيث تم بيع منتجات المحلية وسلع من الهند وتركيا وأفغانستان وروسيا. صنع الحرفيون المحليون أواني فيزياء والورقة والأقمشة الحريرية والنحاس والخشب والأطباق التين. في نهاية القرن 19 لوحظ جفاف منازل البلجوان لعدة السنوات المتتالية، ولم يتمكن محصول الزيف مرتبط به الفلاحين من دفع الضرائب بالكامل. كان عام 1885 هو أول عام مثمر بعد عدة سنوات من جفاف، وكان على فلاحين دفع جميع الضرائب ليس فقط لتلك السنة ولكن أيضا لمتأخرات السنوات الماضية. آثار هذه الكبيرة بين الفلاحين المحليين وأدى إلى اشتباكات خطيرة مع مسؤولين في عشرينات القرون العشرين. أثناء إنشاء السلطة السوفيتية وقعت معارك زارية للوحدات للجيش الأحمر مع قوات المحلية المدعومة من الخارج في البلجوان. تصرف جنرال تركي معروفا أنورباشي في هذه الأماكن، قتل ودفن هناك في بلجوان. في أسر السوفيتي لم يتم إعلان على مكان دفنه بشكل خاص، على الرغم من أن بعض السكان المحليين كانوا يعرفون مكان قبره. في عام 1996 تحولت تركيا إلى تاجيكستان بطلب لتأسيس مكان دفن دقيق أنورباش وسماه بنقلها إلى تركيا. في 4 أغسطس 1996 تم تسليم رماد أنفر باش رسميا إلى رئيس تركيا سليمان ديميريل. تعود منطقة بلجوان بنباتاتها وحيواناتها الغنية واحد من أجمل أماكن في تاجيكستان. في تشرين الثاني نوفمبر 2001 أعلنت حكومة تاجيكستان أن منطقة بلجوان منطقة سياحية دولية. وفي نصف عام 2002 تم اعتماد برنامج شامل لتنمية المقاطع لفترة 2002 و2010 كمنطقة سياحية دولية. يحدد برنامج تدابير التطوير واستخدام الإمكانات السياحية لمنطقة على وجه الخصوص من منطقة بنائي فندق ثالث نجوم بسعة 50 سريرا ومحطين للطاقة الكهربائية بسعة 750 كيلوات ومركز لإعلان التأهيل وقاعدة سياحية ومتحف للتقاليد المحلية. وتجدر إشارة إلى أن منطقة بلجوان وجهت السياحة ومحب الطبيعي الجميلة. هذا هو سبب في أن السياح المحليين والأجانب يزورون منطقة كل عام ويتمتعون بمواقع تاريخية وسياحية. يبذل المتخصصون في مجال السياحية جهودا لتوسيع السياحية البيئية في منطقة باستخدام موارد الطبيعية وتطوير البيئية تحتية السياح. ولخص نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة والاستعدادات لذكر 30 لاستقلال تاجيكستان، أشار رئيس الدولة إلى أن محافظة بلجوان أصبحت مزدحرا حديثا بفضل الجهود التي تبذلها حكومة ومشاركة رجال الأعمال المحليين وغيرهم من سكان المنطقة. وأعرب أن ارتياحه لجودة المرافق المبنية الحديثة وداعيا عاملين في مرافق المبنية الحديثة إلى عمل المسؤولية وإيثار لصالح الدولة والأمة التاجيكية. وأكد أن قيادة وزارات والوكالات ذات السلة ويجب على هيئات التنفيذية المحليين لسلطة الدولية في المنطقة تسهيل إنشاء المؤسسات التصنيعية واستخدام موارد المعدنية بكفاءة وتطوير الصناعة الخفيفة وتجهيز المنتجات الوحيرة في الزراعية. ويجب أن تعزز التعاون مع القطاعات الخاص.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادتي إلى هذه نشرة الإخبارية، نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوينها. اتصال هاتفي بين رئيسي طاجكستان وقرغيزستان لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي. طاجكستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون المشترك. الشباب الطاجك في روسيا يشجعون على طلب العلم والمعرفة بدعم من دولة. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، وأنا معكم دارون أحمدي. جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن ورئيس جمهورية قرغيزستان سيد سادير جاباروف. وخلال المحادثة بحث الجانبان قضايا راهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين طاجكستان وقرغيزستان. وفي هذا السياق تم تأكيد على مسار الإيجابي لتطوير العلاقات بين البلدين، كما جرى إلى اهتمام لأهمية مواصلة تنفيذ النشط لاتفاقيات المشتركة التي تم التوصل إليها سابقا بين الدولتين. وفي مواصلة لمحادثة ناقش رئيس الدولتين جدول اللقاءات المقبلة على أعلى مستويات ضمن الأطر المتعددة الأطراف، بما في ذلك مسائل التحضير لقمة الاحتفالية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من هذا العام في مدينة بيشكيك. كما تبادل الرئيسان وجهات نظر بشأن بعض القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي. في 22 مايو عقد في مدينة دوشنبي لقاء بين وزير الخارجية في جمهورية طاجكستان سيروج الدين مهرودين ومجموعة من سفراء الدول المشتركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وخلال اللقاء بحث الجانبان الوضع الراهن وآفاق التعاون بين طاجكستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب مناقشة أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي. وفي سياق الاجتماع أولى اهتمام خاص لقضايا الأمن الإقليمي وتعزيز حماية الحدود ومواجهة التهديدات المعاصرة وتوسيع التعاون في إطار الأبعاد العسكرية والسياسية والإقليمية والبيئية والإنسانية للمنظمة. كما أكد المشاركون أهمية مواصلة الحوار البناء والتنفيذ المبادرات المشتركة في المنطقة. وأعرب السفراء الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن استعدادهم لتعزيز الشراكة مع طاجكستان ودعم المشاريع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. بمناسبة يوم شباب طاجكستان عقد في الاتحاد الروسي لقاء بين ممثلي سفارة جمهورية طاجكستان وإدارة جامعة المالية الطابعة لحكومة الاتحاد الروسي بمشاركة الطلاب التاجيكي الدارسين في هذه المؤسسة. وخلال اللقاء ناقش طرفان قضايا المتعلقة بسياسة الدولة تجاه الشباب وتعزيز الروح الوطنية ورفع الوعي السياسي النفسي والقانوني وتشجيع الشباب على التعليم والاكتساب المعرفة. وأوضح ممثلو السفارة أهم النقاط الواردة في خطاب رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن أمام مجلس الأعلى، مؤكدين أن الشباب يعدون قوة أساسية في تقديم المجتمع. كما جرى التأكيد على أن حكومة جمهورية طاجيكستان وفرت فرصا واسعة للشباب من أجل التحصيل العلمي والتعليم المهن وتطوير المهارات الحديثة. في 22 مايو عقد في مدينة بيشكيك الاجتماع العاشر لرؤساء الوزارات والهيئات في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المعنية بتنسيق شؤون التعليم والعلوم، وشاركت فيه بعثة جمهورية طاجيكستان برئاسة نائب وزير التعليم والعلوم بدر الدين مظفرزودة. بحسب السفارة، جمهورية طاجيكستان في جمهورية قرغيزستان ناقش المشاركون قضايا تطوير التعاون العلمي والتعليم وتوسيع التبادل الأكاديمي وتنفيذ برامج التعليمية المشتركة ورقمنة نظام التعليم وتدريب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا بما يتماشي مع متطلبات التطور والابتكار الحديثة. كما تم إيلاء اهتمام خاص لأنشطة جامعة منظمة شنغهاي للتعاون وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد الجانب التاجيكي الدور المهم لرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن في التأسيس وتطوير المنظمة شنغهاي للتعاون، وتم تأكيد على أن طاجيكستان تواصل تعزيز التعاون داخل إطار المنظمة في مجالي التعليم والعلوم بما يسهم في تطوير التبادل الأكاديمي والبحوث العلمي المشترك وإدخال التقنيات التعليمية الحديثة. رئيس لجنة الحماية البيئة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجيكستان باهودور شيرعليزودة أجرى سلسلة من اللقاءات في مدينتي نيويورك وواشنطن مع قيادة عدد من المنظمة الدولية إنمائية والمؤسسات المالية. وأفادت لجنة الحماية البيئة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجيكستان لوكالة خوار أن شيرعليزودة التقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة والنائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة إيفانا زيفكوفيتش، وبحث الجانبان قضايا التعاون في مجالات التكييف مع تغيير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ، إضافة إلى إعداد المساهمات الوطنية المحددة الجديد لطاجيكستان. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من عامل الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

تاجيكستان المستقلة تحت اللواء الوحدة والتضامن والتجميل والإبداع في ضوء السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن والمبادرات العالمية هذا الرقم التاريخي تمكنت من اتخاذ مكانها الصحيح في الساحة الإقليمية والدولية لا يمكن تأخير اتخاذ قرارات الجماعية في منطقة دون مشاركة تاجيكستان النشطة بدأت تاجيكستان في بناء دولتها وعززت سياستها الخارجية في ضوء التغيرات في النظام السياسي في العالم بالإضافة إلى ذلك في السنوات الأولى من استقلال تعرضت تاجيكستان للحرب المدنية وفي هذه الظروف كان من ضروري اتباع سياسة حكيمة تضمن بقاء الدولة ووحدة الأمة وتعزيز الموقف السياسي لبلاد في الساحة الدولية إن تشكيل السياسة الخارجية وتنفيذها والتي تشكل جوهرها سياسة الأبواب المفتوحة هي واحدة من أعظم إنجازات دولتنا على مدار سنوات الاستقلال بفضل السياسة الخارجية المتوازنة خلال هذه الفترة اتخذت تاجيكستان مكانها الصحيح على مستوى الدولي وأقامت علاقات متعددة الأطراف والتعاونات مع بلدان ومنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية المؤثرة دور إمام علي الرحمن مهم للغاية في إبراز الأهداف والأساليب الرئيسية للسياسة التاجيكستان الخارجية ودبلوماسية الوطنية متحدثا في الأمم المتحدة لأول مرة في 29 سبتمبر 1993 قدم مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن خطة المجتمع الدولي البناء والأهداف السلمية وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون مع جميع بلدان الصديقة والمحبة للسلام في العالم إن جمهورية تاجيكستان إذا تسلم بالأفعال الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هولانسكي الختامية والإعلان باريس وغيرها قد أرست أساس لسياستها الداخلية والخارجية وأعلنت أن الشخص وحقوقه وحريته أهمية كبيرة بعض النظر عن جنسية

وفقا للخبراء فإن الحاجة إلى مشاركة جمهورية طاجكستان في أنشطة منظمات دولية والإقليمية يرجع إلى حقيقة أن دولتنا تلعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. كان انضمام طاجكستان إلى منظمة التجارة العالمية واحدة من الطرق الناجحة لدمج الاقتصاد الدولي خلال استقلال البلاد. وفقا لاقتصاديين فإن انضمام طاجكستان ذات السيادة الحارة إلى هذه المنظمة العالمية قد أتاح لبلادنا مزيدا من الفرص للتكامل الاقتصادي العالمي. بالطبع تتطلب انضمام طاجكستان إلى منظمة التجارة العالمية العديدة من الفترات الصعبة من بلادنا، وبفضل جهود رئيس إمام علي الرحمن حققت دولتنا الحارة والمزدهرة هذا الهدف. أصبحت جمهورية طاجكستان عضو كامل في هذه المنظمة واتخذت خطوة كبيرة في الساحة الدولية.

تعود تاجكستان حاليا واحدة من المشاركون الناشطين في هذه المنظمة المؤثرة، وتوسيع وتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في إطار متطلباتها للفترة قصيرة من الوقت ووفقا لمتطلبات وأحكام منظمة التجارة العالمية. تم تعديل واستكمال القوانين ذات الصلة لجمهورية تاجكستان، وتم اعتماد وثائق تنظيمية جديدة، مما ساهم في عمليات اندماج تاجكستان في الاقتصاد العالمي الحديث. على مدار 28 عاما من استقلالها، تمكنت جمهورية تاجكستان بقيادة زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجكستان إمام علي رحمن من تعزيز موقعها السياسي تدريجيا على الساحة العالمية، حيث أنشئت بشكل فعال التعاون مع الدول العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية. بفضل جهود تم اعتراف بجمهورية تاجكستان خلال هذه الفترة كعضو كامل في مجتمع العالمي، والتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي. لديها حاليا علاقات جيدة متبادلة المنفعة مع معظم بلدان العالم. قد تم إرساء أساس متين لتطوير السياسة الخارجية لتاجكستان من خلال اعتماد وثائق التنظيمية في الأيام الأولى لاستقلال، بناء على طلب رئيس البلاد إمام علي رحمن. من بين الوثائق الأولى التي تحدد المبادئ التوجيهية والتوجيهات للسياسة الخارجية للتاجكستان، قانون جمهورية تاجكستان بشأن خدمات الدبلوماسية ومفهوم السياسة الخارجية لجمهورية تاجكستان.

باعتماد هذه الوثائق وإنشاء الأساس لتطوير السياسة الخارجية، تم تقديم طاجكستان على الساحة الدولية كدولة مستقلة، وتم الاعتراف بالتعاون والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على أنها مهمة أهداف دولتنا، على الرغم من صعوبات كبيرة التي واجهت فترة الاستقلال الأولى. فإن بلادنا تحت قيادة رئيس الدولة إمام علي الرحمن قد اتخذ خطوات ثابة في إرساء السياسة الخارجية الناجحة. كان اختيار سياسة الأبواب المفتوحة في اتجاه تطوير التعاون مع دول العالم ومنظمات الدولية والإقليمية أحد القرارات البعيدة المدى التي اتخذها إمام علي الرحمن. لقد أثبتت سياسة الأبواب المفتوحة، والتي هي جوهر علاقاتنا مع العالم الحديث على مدى سنوات استقلال الدولة، وسعت هذه السياسة دائرة شركاء طاجكستان وخلق ظروفا ملائمة للزمان المشاركة الواسعة لبلادنا في أنشطة منظمات الدولية والإقليمية. في هذه العمليات تم الاعتراف بحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأمن في طاجكستان، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وتهيئة ظروف خارجية مواتية للتنمية المستدامة في بلاد وضمان أمنها. إن تنفيذ هذا المبدأ في السياسة الخارجية لبلادنا هو الذي فتح آفاق جديدة لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول العالم، وحماية المصالح الوطنية والدولة في الساحة الدولية. وتهدف المبادئ والتقاليد الأساس للسياسة طاجكستان الخارجية في المقام الأول إلى حل قضايا ذات الأولويات لتنمية البلد، بما في ذلك تعزيز السلام والاستقرار والوحدة الوطنية وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خلال فترة الاستقلال تمت الموافقات على سياسة الأبواب المفتوحة كالثقافة وحسن الجوار مع العالم الخارجي من قبل قيادة العليا للبلاد، وعلى أساسها تم تطوير سياسة الخارجية متعددة الاتجاهات ومتوازنة وعمليات وعلاقات الودية، وبدأ التعاون المتبادل المنفع مع مختلف دول العالم في توسيع وتعزيز على مراحل.

عزيزي المستمع، ولن نقدم لكم حلقة بعنوان أبو علي بن سينا الحكيم الطاجيكي. كثيرا ما ينظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة في حالة مستمرة من الصراع، حيث يتم اعتبار حياة الإنسان شيء رخيص منذ زمن الطغاة وحروب القبلية حتى الوقت. ومع ذلك الواقع، فإن من الأنسب النظر إلى الشرق الأوسط باعتبار مهد الحضارة، حيث تنتمي جذور العديد من أفكار التطور الإنسانية، حيث تمت صياغة العديد من المفاهيم التكنولوجية والعلمية لأول مرة، وحيث تم النطق لأول مرة بأهداف الحفاظ على الحياة البشرية وإطالتها وحتى تمديد عمر الإنسان جذريا. فإن الأولون، نحن نمل أن الأمثلة القليلة التالية سوف تساعد لرؤية الشرق ليس بشكل أساسي أنه ساعة مواجهات، ولكن كما كان في الغالب أرضا خصبة للإبداع والسعي وراء الحياة. وبالتالي فإن واحدة من أقدم الأعمال المعروفة في الأدب هي في الواقع واحدة من أقدم تمثيليات السعي وراء الحياة والتجديد وتمديد العمر، وأنها تنبع من منطقة الشرق. تلك هي ملحمة جامش السومرية البابلية، قصة كفاح البطل مع الموت. هناك نبتة تشبه الشوك، تحذر يدك أشواكها كما برد، فإذا جنت يداك تلك النبتة وجدت الحياة الجديدة. النبتية شبهت أحيانا بنبات العوسج ووردة الكال. هناك أوجه تشابه عميقة بين وصف نبات التخليط وقصة أو تنبشيم ذو العمر المديد جيدا في الملحمة الجميش، وبين قصص الكتاب المقدس. وفي الأفيسا الكتاب المقدس لديانة زرادشتية الفارسية التي يقدر تاريخ نشأتها بين 1100 قبل الميلاد إلى 100 أثناء حكم الملك الأسطوري جمشيد، البشر لم يعرفوا المرض الشيخوخة ولا الموت. وقيل إن جمشيد الأسطوري كان في عن لأكسيد الخلود، وفي الوقت نفسه وسيلة لتحصيل المعلومات الرؤية عن البعد التحقيق. وفقا للشاعر فارسي تاجيك الفردوسي كما قال في القصيدة الملحمية شاهنامة، جمشيد أصبح مغرورا وعهد الازدهار وطول العمر تم القضاء عليه بواسطة الملك شدهان زهاق. أيضا في مصر الفرعونية تم تمجيد إطالة العمر وإعادة الشباب، بل يمكن الجدال أن العديد من التكنولوجيات الغير المسبوقة في مصر الفرعونية من بناء الأهرامات إلى التحنيط والجرحى وزغت في سبيل الحفاظ على الحياة، التوازن، الثبات والخلود. في واحدة من أقدم البرديات الطبية المصرية المعروفة، بردية إدوين، سميت الجراحية، هناك وصفة لرجوع الرجال العجوز إلى الشباب، وتضمنت الوصفة الاستعمال الخارجي لفاكهة مجففة. العلاج لم يكن له أثر جمالي مكافأة للشيخوخة فحسب، إزالة التجاعيد وتجميل الجيل وإزالة الشبائب والتشوهات وجميع علامات الشيخوخة، بل له أثر تجديد الشباب حقا، لأنه سيعمل على إزالة كل نقاط الضعف التي هي في الجسد. ومع ذلك في بردية طبية فرعونية أورخ، برية إبريس، هناك أدوية تجميلية مكافأة للشيخوخة لتمنع شيب الشعر ولتحفيز نمو الشعر، العلاج الفعلي لشيخوخة ذكر أيضا. عند فحص الشخص الذي قلبه ضعيف كما هو الحال عندما تأتيه شيخوخة، قول هذا هو تراكم العصائر المريضة. الشخص لا ينبغي أن يصرف المرض بغرور ولا أن يثق في العلاجات الضعيفة. رئيس الوزراء الأسطوري الفارم المصري زوسار والمهندس المشهور باني أول هرم مدرج، يقال كذلك أنه كان ماهر في فن إعادة الشباب. كذلك وفقا لبردية تورين ومصادر أخرى، فإن فترات حكم الملوك المصريين في عهد الأسرة الأولى والثانية كان يزعم أنهم طوال جدا، ويعتقد أن أعمار الملوك كانت تصل إلى المئات الحيوية وطول العمر كانوا مبجلون.
وكانت مصر أيضا على ما يبدو مهد الكيمياء التي تهدف إلى تلاعب في مادة عموما وتحسين الصحة وطول العمر على وجه الخصوص. وأنمو ونضوج الكيمياء حدث على نطاق واسع في الشرق الأوسط. كلمة الكيمياء من أصل عربي أل تكون أداة التعريف باللغة العربية، ومصدر كلمة كيمياء غير محدد بالتأكيد، حيث أن الفرضيات تتراوح من اليونانية الظهور في 196 ميلادي في مرسوم الإمبراطور الروماني دقيانوس لحظر الكتابات القديمة لصنع الذهب والفضة المصريين. بلاد الأرض السوداء اسم مصر القديم، أو مشتق من مصدر يوناني آخر في الشرق الأوسط الهيليني، على سبيل المثال سبوغرس في اليونانية أو الكلمة اليونانية للعصر. وما إلى ذلك في كلتا الحالتين، وأوضح مصر كانت مرتعة لهذا المجال. مستحر الكيمياء على ما يبدو انتشر في أوروبا فقط في القرن الثاني عشر، على ما يبدو تمت استعارته من الشرق الأوسط. تمت ترجمة أول نص كيميائي أوروبي من العربية افتراضا بواسطة روبرت شيرشير، وكانت بعنوان كتاب التكوين الكيميائي، ويدعى أن هذه الترجمة من العربية اللاتينية من رسالة الكيميائي المصري اليوناني ماريانوس إلى الكيميائي العربي المحترف الأمير الأموي خالد بن يزيد. أيضا كلمة تأتي من العربية الأكسير، مسحوق طبي جاف، فضلا عن أن العديد من المصطلحات الأخرى الموجودة حاليا في العلوم الحديثة ولدت من رحم اكتشافات الكيميائيات المسلمون، مثل رهج الغار والنشادير والكحول وغيرها الكثير. وتحدث العديد من الكيميائيين المسلمون بشكل صريح جدا حول إمكانية تمديد الحياة جزريا، والتي وفقا لأراهم لن تتضمن أي تناقض مع القرى. وبالتالي أحد أهم شخصيات المؤسسة للكيمياء يعتبر الباحث البغدادي والطبيب أبو موسى جابر بن حيان، معروف أيضا بيس في اللاتينية، الذي نظريته في العناصر أثرت عميقا في الكيمياء الإسلامية والأوروبية. في واحدة من أبحاثه قال جابر: إذا استطعت أن تأخذ رجلا وشرحته بطريقة التي توازن طبعه ثم أعدته إلى الحياة، لن يكون عرضه للموت بعد ذلك. هذا التوازن حال الحصول عليه، لن يكون عرضة للتغيير. التبديل وبالتعديل ولا هم ولا أبناؤهم سوف يهلكون على الإطلاق. هذا فيفران الكيميائي ابن بشرون نقل عن المؤرخ التونسي ابن خلدون: الإنسان يعاني من عدم الانسجام بعناصره المكونة. إذا كانت عناصره في وئام تام وبالتالي لا تتأثر بالحوادث والتناقضات الداخلية، فإن الروح لن تكون قادرة على مغادرة جسده. في الواقع تم عرض الإسلام أحيانا بطريقة أو بأخرى معادية جوهريا لفكر تمديد الحياة، غالبا قصة الحور العين الذين ينتظرون شهداء في الجنة بأمل صيغة حورة للحديث رقم 2678، والقصص المشابهة التي تلفظ بهم تهدف إلى إظهار الانحطاط المزعوم لهذه الحياة الدنيوية في الإسلام. وهذا في الواقع الفلكي الإسلامي أنه لا يتعارض بطبيعته مع فكرة تمديد الحياة أو حتى تمديد الحياة جزريا. هناك تيارات قوية تفاضل ذلك الإرجاع، هكذا فإن كتاب الإمام المهدي القائد البشري فذلك نائب رئيس مجلس الخبراء في هذا السياق أنه لا يوجد سن ثابت للحياة البشرية يكون تجاوز المستحيل. جميع الملاحظات المذكورة على في العلوم الطبية والبيولوجية تجعل من الممكن للبشر أن يتوقعوا اكتشاف سر طول العمر والتغلب على شيخوخة يومهم. وعلاوة على ذلك فقد دفعهم ذلك لمواصلة أبحاثهم حتى يتم الوصول إلى الأهداف. هناك أمل أن البحث العلمي في فهم سر طول العمر سوف يؤدي أيضا إلى كشف سر طول الحياة. كما رأينا أن القرآن الكريم والتقاليد النبيلة والفكر والتاريخ يوفرون دليلا على إمكانية وجود طول العمر الممتد من وجهة النظر البيولوجية والطبية والعلمية. مدى الحياة البشرية ليس له أطار زمني محدد يعتبر تجاوز أمرا مستحيلا. لا يوجد عالم حتى هذه اللحظة ذكر أن رقم محدد من السنين هو أقصى حد لطول عمر الإنسان، بعده يكون الموت. وهكذا في الواقع بعض العلماء من الشرق والغرب القديم الحديث نصوا على أن مدى الحياة الإنسان ليس محددا في الواقع البشري، يمكنه سيطرته على الموت عن طريق تأخيره وبالتالي تمديد فترات حياته. هذه الفرضية العلمية تشجع العلماء
البعث وإجراء تجارب ليل نهار على أمر نجح. أنهم أثبتوا من خلال هذه التجارب أن الموت يشبه غيره من الأمراض لأنه نتيجة أسباب طبيعة التي إذا أمكن اكتشافها وتغييرها يمكن تأخير الوفاة تماما، كما كان العلماء القادرين على اكتشاف العلاجات للأمراض المختلفة من خلال البحوث ويمكنهم فعل الشيء نفسه مع الوقت. بذلك من الواضح التقاليد الإسلامية تعتبر إطالة العمر الإنسان ممكن نظريا، مرغوم في إخلاقيا، وقابل للتنفيذ علميا وعمليا. ومع ذلك وفقا لمقال عيشة يوسف موسى الفسنة إلا 50 نحو مزور القرآن لطول العمر الأقصى، فكرة الخلود الجسدي القضاء على الموت تماما قد لا تنفق مع المنظور الإسلامي طبقا لمؤلفه. إن القرآن يعلن بشكل لا بأس لا لبس فيه أن أينما تكونوا يدرككم الموت وكل نفس ذائقة الموت، تلك الآيات تم فهمها دائما أنها تنفي إمكانية الخلود الدنيوي. مع ذلك وفقا للمؤلفة من خلال إعادة تفسير بعض المفاهيم الأساسية للإسلام مثل الجنة وأنها توصل ليس كأماكن مادية ولكن حالات روحية، مفهوم الميتة الأولى فصل ليس كالمرحلة الانتقالية إلى الفردوس السماوي ولكن تطور روحي جذري في هذه الدنيا، وبعد ذلك فكرة الآخرة تفسر ليست كحياة أخرى بعد الموت ولكن بوصفها مرحلة جديدة من التطور، وبعد حتى أن فكرة الخلود العملي. مع ذلك حتى من دون تلك التفسيرات بعيدة المدى القيم الإسلامية للأساسية تفاضل بوضوح السعي في تمديد الحياة وحتى تمديد الحياة الجذرية. مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذا وصلي سامة إلى حلقتنا بعضوان أبو علي بن سينا الحكيم التاجيكي.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصاء العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها

تقع قلعة حلبوق الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوق جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوق ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد شامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي للمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القاصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمترا. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في قرن 9 في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان حلبوق، وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.